0: الرقابة.
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة. حرية كذابة عالم استبدادي.
2: نستقبل ضيوف نستقبل شهداء.
1: منسين الدرة وخصف المعمداني.
2: عبادة جماعية أطفال ونساء.
1: يموت عزيز من يبكي دا شهيد.
2: نصرة نصرة تبقى العزة لله.
1: راجعين يا أقصى وعد الله.